يسبغي لا طابلو كما هو ياتبنا كوتشاسكرا كي قلقي هاسكا وكانسكان موناس قلقي بوني ونايران كلاكانيتشا ياتبنا كم سرانتا كي بونيان اي بيتش ماركات بارلانيا هو كي سي كي بوني وجيرو حتى تا ديفنسور ديل بوبلو كم سوي ركيسا اي سركي وجيتش بيتش ماركان ها اي نابون كيم سواران كاسو تاباتاكا افكتادوس حلو كوتيسي وكاها دانيوس ان فيفيندس حلو كم سي فيتشا وكيسي سباو مار ريسارسيمينتو استاتال حلو كم وقنا جوايا كلا تفليا كناكا ما يستوقي خسارة كيو كيشاخني أو بسطو كنو كما لو بيكي باتاس كيسيو دفنسور دل بوبلو حلو كما تو وحيشورو خنان جوايا كرا كيسارة كيو كيشاخا كما استاكا رجيمينتو بوليبار بياتشو بسطو كنو حلا ويانا حلو كنا كات كم كيشاخا فكتادوش كنا كو كما توت كيسارة كيبي سارة كيو كيشاخا استادو بسطو كنها وكيسينيا باو سيو چورانيا باح ما رسار سيمينتو وكوات خوتي وطانا كو بسطو كنا كنها اگر التون تپیتاکس پسالو کام کاوکا کنا کن کاپ کان تو کنا کا حکم پیوال حیا خروخه کیکی پارا کیو کمات سسن سسیگو سویرا کی کوت کما چاو کی سیسیوا ما ایوالواسیون ا تکنیکا حلو کمات کای سبیا چا حلو ستوکر پور کاستا تا دفنسور دل پوبل ہو پخر سویرا کی لورو یتاس کیو سیو ویریفیکاسیونس ا کاپاش پی مویبل سیو ستوکنا کان ہنوال تا سگوت خرا کی سا حلو کات کما اوتوریدادس پولیسیالس کنا کاس کی چا حکم پی انویسٹیگیشن او کام پی سرانتا سیفک چھا Será que ves con dos astina pun al tapitu kamaki chajai kan chago tu kata ipena kan chaja takasip kala kamat kaukir marka chena kas chaka tu kamapri hal hupanakaru wa kisin fichas ma reparación hayu kachura taña pasera ki uka hutana kapata kun ella na kapasu sotoken tu tapita ka uka nakat sa sauraki vampiros alcalde sotoken hachas ma evaluación técnica hayu kaslura taña para ki usara kipi ya tiña te kipun ka ukhan wali puni sotoken ha un uthwayera ki ta ki uka nakam Estado que se engreja, más restablecimiento con la chula pjas, con la capaz para inmuebles, con la casquilla, se paña pataki, pero no era que tu adquisición, una evaluación técnica o caluraña. Sosawa, tata defensor del poco, pajichuru arzu, y era kim, y la tuya que la capatunca kim, se minuto en la coma, kipaski kim, sacar karumata, maya kutim, peor, uru, marcar tu daña, gilata, josu.